0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

من أذكار المساء. أنسينا وأمس الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
1: Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: Janganlah kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Berkata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengatasi kesulitan ketika menerima wahyu dengan menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas berkata, "Aku menggerakkan kedua bibirku ini di hadapan kalian, sebagaimana Nabi menggerakkan bibirnya." Said berkata, "Saya menggerakkannya seperti Ibnu Abbas menggerakkan." Maka turunlah ayat Al-Quran, "Jangan kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Sesungguhnya kami telah mengumpulkannya, Al-Quran." Dia berkata, "Allah telah mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu dan membacakannya. Allah berfirman, 'Apabila kamu membacakan Al-Quran, ikutilah bacaannya, atau dengarkanlah dan diam.' Allah berfirman, 'Kemudian kami yang memberi penjelasan, kemudian kepada kami kamu membacanya, Al-Quran.' Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah didatangi oleh Jibril, barulah beliau membacanya sebagaimana Jibril membaca." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
1: Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah keringat." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون.

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهدينا

0: إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف

0: إلى الله. أم عبد الله. وعائشة رضي الله عنها كانت صحابية محدثة فقيها عالمة، كانت قدوة للصحابة في العلم، كانت عالمة، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها الفقه العظيم في الدين والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات العقد، عقد الزواج، لكنه ما دخل بها إلا وهي في 9 من عمرها، عمرها 9 سنوات عندما دخل عليها صلى الله عليه وسلم. اقرأ. لنا مع هذا الحديث وقفات، نرجو الانتباه ونرجو التركيز يا شباب، حديث مهم جدا جدا لطلبة العلم ولأهل السنة والجماعة. تفضل.
1: قال المؤلف حفظه الله وإيانا أجمعين: الشرح الأول. هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته.
0: نعم، هذا الحديث أصل في الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات، هذه تتوقف على هذا الحديث، وزن للأعمال الظاهرة، المقصود بها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الميزان لأي عمل، أي عمل في الدين يوزن بهذا الحديث، لن يكون مقبولا عند الله عز وجل إذا ما كان في هذا الميزان. ما هو الميزان؟ أن يكون فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ميزان الاتباع، ميزان الاتباع. أي عمل نقيسه على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه مثله، مثل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقبل هذا العمل، سيظهر من معاني الحديث. والحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، هذا ميزان في الأعمال الباطنة، الإخلاص لله عز وجل، أعمال النيات، الأعمال التي لا تعرف إلا بالنية، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل. هل هذا الشخص مخلص أو عنده رياء؟ هذا يعلمه الله عز وجل. لكن كل عمل لا يكون خالصا لله فهو عمل باطل، وكل عمل ليس موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الاتباع، فهو مردود على صاحبه وتعب عليه، تعب عليه. فنعرف من هذا الحديث أنه أصل عظيم من أصول الإسلام. ثم ثانيا اقرأ.
1: ثاني. إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة.
0: نعم، لحظة أيها الأحبة، ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث، يعني فعل في الدين شيئا جديدا. من أحدث، من فعل شيئا جديدا، من ابتدع، من جاء ببدعة في هذا الدين، جاء بشيء في هذا الدين ليس عليه أمرنا. ما هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أمرنا؟ هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرع الله عز وجل. جاء في هذا الدين بأمر ليس فيه شريعتنا القرآن والسنة فهذا العمل مردود على صاحبه، فهو رد، قال رد، وهذا بمعنى مردود، مصدر رد مصدر، لكنه بمعنى مردود، زي حمل، حمل فمعناها محمول. فينبغي أن يكون العمل على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يحدث في هذا الدين أي شيء فهو آثم، آثم ومحاسب عند الله عز وجل على هذه البدعة. وآيات كثيرة تدعونا إلى اختفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. والله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشرع شرع الله. الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يشرع لنفسه عبادات وطرق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو كانت نيته صادقة وصالحة ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمقبول عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه يا إخوة يا شباب، لو فتح المجال أن كل أحد يشرع يأتي برأيه ويأتي بعبادة ويأتي بطريقة لفسد الدين، وانتشر الجهل، وانتشرت البدع، وانتشرت الشركيات. شوفوا كيف الإسلام يحمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حماية، ويمنعها ويشدد ويمنع من محدثات الأمور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كل إياكم ومحدثات الأمور، هذه من أحدثها، وإياكم، تحذير نبوي منه صلى الله عليه وسلم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رغم هذا التجديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الناس على سنته وسنة الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. شوف كلمة تمسكوا هذه في اللغة العربية كيف، ما قال اعملوا بها، تمسكوا بها، وعضوا، وعضوا عليها بالنواجذ. عض، استمساك بالسنة يا إخوان. رغم هذه الأحاديث والآيات، شوفوا كيف تنتشر البدع بيننا مع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف هذه المحدثات. فيا إخوان، ينبغي أن نحفظ هذا الحديث جميعا، هذا واجب عليكم أنتم طلبة علم، تحفظوا هذا الحديث. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وأي عمل حتى في القضاء، القضاء إذا ما كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. لو أحد قضى في قضية وهي ليست كما حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مردود على صاحبه أيضا كما سيذكره الشيخ. الشاهد، هذا الحديث يدلنا على شيئين: أن عباداتنا التي نتعبد الله بها تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. صلي الظهر أربعة تصلي أربعة، تصلي السنة قبل الظهر أربعة تصلي قبل الظهر أربعة، تصلي الفجر ركعتين تصلي الفجر ركعتين. كيف تتوضأ؟ تتوضأ هكذا. صلى الله عليه وسلم في شريعته، هذا شيء أول. والشيء الثاني، لا نزيد، لا نأتي بشيء جديد. لا يأتي واحد يقول أنا أريد أتوضأ أربع مرات، الوضوء ثلاث مرات، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثلاثا. واحد يقول أنا أريد أتوضأ أربعة أزيد في العبادة، هذه من البدع. فينبغي أن نفعل شريعة الله كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الأول، كما جاءت. وهل نحن نستطيع لذلك حتى نأتي بجديد؟ هل نحن نستطيع أن نفعل جميع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نستطيع جميع الفرائض في الصلاة والنوافل في الصلاة والفرائض في الصيام والنوافل في الصيام والأذكار؟ هل نستطيع أن نأتي بجميع الأذكار؟ هل نستطيع أن نأتي بجميع الأذكار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وأذكار التنقلات؟ من يستطيع ذلك؟ ومع ذلك يريدون أن يأتون ببدعة جديدة. نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الكفاية. اقرأ.
1: وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العصيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
0: نعم، هذا كما ذكرنا أن حتى في القضاء إذا ما كان وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يرد. قصة العسيف، العسيف أي الأجير، إنسان مستأجر يعمل عامل. عسيف يعني أجير، عامل يعمل مع تاجر، يعمل مع أحد. فكان هنالك عسيفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجيرا، ولد شباب يعمل. هذا الولد غفر الله لنا وله، زنى بزوجة الرجل الذي يعمل معه، زنى بزوجة الرجل الذي يعمل معه. أبو هذا العسيف، أبو هذا العامل، خاف على ولده، فكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتله، فأخذ هذا الرجل، رجل الامرأة، رجل المرأة، أخذه وأعطاه أعطاه 100 شاة وأعطاه جارية، وقال له: حتى لا يقتل ابني. يريد أن يفدي ابنه، لا يقام عليه القصاص. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الرجلان ذهبا: ابني كان يعمل مع هذا الرجل وزنى بامرأته، وأنا أعطيته 100 شاة، فما حكمك يا رسول الله؟ يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أحكم بينكم بكتاب الله تعالى. أما هذا الولد، هذا العسيف المستأجر، يجلد 100 جلدة غير المحصن، الزاني الشباب الغير متزوج في الشريعة إذا زنى يجلد 100 جلدة أمام الناس، ويغرب سنة، يخرج من البلد يمشي بلد آخر سنة كاملة. فحكم على هذا الولد أن يجلد 100 جلدة وأن يرد وأن يخرج من المدينة. وأمر أحد الصحابة قال له اذهب إلى المرأة الزانية واسألها إذا احترفت فارجمها، طبق فيها شرع الله، لأنها محصنة، الزاني المحصن رجل أو امرأة يرجم، إذا رجل متزوج وزنى في الشريعة ووصل الحكم إلى الحاكم هذا يرجم، يقتل بالحجار. فذهب الصحابي إلى المرأة واحترفت، احترفت بالزنا ورجمها وقتلت والولد ضرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل 100 شاة مردودة عليك. هذا الشاهد من الحديث، 100 شاة، أعطاه 100 من الغنم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردها. لماذا؟ لأن هذا الصلح فاسد، وهذا العقد عقد فاسد. أي عقد في البيع والشراء إذا كان فاسدا مردود، هذا من صلح الجاهلية، كان يساومون بعض زي كده، يعطيه شيئين مشي حالك، لكن في الإسلام لا حكم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الغنم إلى صاحبها وجلد الولد ورجم المرأة. فهذا شاهد أن أي عمل،
1: اقرأ. الثالث، ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب.
0: نعم، هذا حديث فيه وعيد شديد لأهل البدع، وينبغي علينا أن نحذر من البدع، لا نبتدع في دين الله عز وجل، وأن ندعو الناس إلى اتباع السنة، لأن البدعة مردودة، العمل مردود على صاحبه وعليه إثم، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث من عن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعن الطرد من رحمة الله. ما هو اللعن؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شيئا فهذا مطرود مبعد من رحمة الله، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، الإبعاد من رحمة الله. فالبدع خطيرة وإثمها كبير، وإثمها كبير. اقرأ.
1: الرابع، الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدع المحدثة لها أو مسبوقا إلى إحداثها.
0: نعم، تشمل من عمل البدعة،
1: تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوق إلى إحداثها وتابع من أحدثها.
0: انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة. في المتن حديثين: حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الأول خاص في الذي يأتي بالبدعة ويأتي بالجديد، من أحدث. الثاني أعم، عام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل إذا أحدثه الشخص نفسه أو أحدثه غيره، يعني إذا كان هو محدثا للبدعة أو مقلدا للبدعة، الثاني أعم، من عمل عملا، أي عمل ليس عليه أمرنا، أحدثته أنت أو أحدثه غيرك، فهو مردود وباطل وعليه لعنة من يعمله وعليه اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين. أفهمتم الفرق بين من أحدث وبين من عمل؟ بينهما فرق. أيها الأحبة، جاء في الوقفة اللي بعدها اقرأ معنى قوله.
1: الخامس معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق، ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير مؤتد به.
0: أيها الأحبة، كيف نعرف أن هذا العمل سنة أو بدعة؟ سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهتدي بها ونقتدي بها، أو أن هذا العمل مخالف؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لا يكون العمل مشروعا، لا يكون العمل مشروعا وسنة إلا إذا وافق الإسلام ووافق السنة في ستة أشياء، احفظوها، في ستة أشياء. لا يكون العمل صحيحا مقبولا إلا إذا وافق الشريعة في ستة أشياء. أما إذا خالف واحدا منها فاعلم أنه بدعة، فاعلم أنه بدعة. كثير من الشرائع أيها الأحبة لها أسباب. المسألة الأولى السبب، السبب الذي من أجله أن تفعل هذا العمل. هذا السبب إذا كان جاء في الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل مشروع، لكن إذا فعل الإنسان عملا بسبب من عنده فهو بدعة. مثال، مثال حتى تفهموا الذي يقصده الشيخ العثيمين. أحد الناس يقول: إذا دخلت بيتي أصلي ركعتين، كل ما أدخل بيتي أصلي ركعتين، هذا بدعة. جعل سبب دخوله إلى البيت طريقا إلى عبادة، يريد أن يصلي كلما دخل بيته عند الباب فرش السجادة وصلى ركعتين، هذا سبب باطل وهذا العمل بدعة. لكن إذا جلس في المسجد بعد الفجر، جلس في المسجد بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في المسجد بعد الفجر في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا سبب مشروع، أن تجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، هذا سبب مشروع، هذه سنة، هذه عبادة. لكن أن تأتي بأسباب من عندك وتجعل لها عبادات هذا لا يجوز. مثال غزوة بدر، انتصر فيها المسلمون. يقول أحد من الناس: في تاريخ انتصار بدر نريد أن نعمل عيدا للمسلمين. هذا العيد بدعة، يكون هذا العيد بدعة، لأن سببه ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مشروع. فلو كان غزوة بدر سبب للعيد والفرح وهذه الطريقة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس الآن يأتون بأسباب ويجعلون لها بدع. لا عيد للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا السبب الأول، أو هذا الشيء الأول يكون فيه العمل سنة أو بدعة موافقة السبب. الشيء الثاني الجنس، لابد أن يكون الشريعة وفق ما جاءت في وصفها للعبادة. مثال ذلك، أحد من الناس يقول: أنا أريد أن أضحي في عيد الأضحى، أضحي بالفرس، أذبح فرس، لا أذبح خروف، أذبح، أريد أن أذبح فرسا، حصان، تعرفون الحصان، الفرس، يجوز أكله؟ الفرس يجوز أكله، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الفرس. يقول أريد أن أضحي بالفرس، هذا جنس ما جاء في الشريعة. الشريعة قالت الأضحية ببهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والضأن والماعز. فلو أراد أن يضحي بالفرس ضحى بجنس غير مشروع، فيكون هذا من البدع، يصير السبب والجنس. ثالثا القدر، المقدار. الشريعة جعلت لكل شيء مقدار، لكل شيء مقدار. كما ذكرنا سابقا الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمرة أو مرتين أو ثلاثة، يأخذ الماء مرة مرتين ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اعتدى فقد أساء وظلم، فقد أساء واعتدى وظلم. فالسنة أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقادير. تصلي أربع ركعات أربع ركعات، تصلي المغرب ثلاثة ثلاثة، لا تزود. لو زودت في المقدار صار بدعة، يصير السبب الثالث الذي تأتي منه البدع المقادير. الشيء الرابع الذي تأتي منه البدعة أو الموافقة الكيف، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل. لو غيرت في الكيف صرت محدثا، صار بدعة. مثال في الكيف، كيف تصلي؟ الصلاة أن تصلي قائما وتقرأ الفاتحة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد. واحد يقول أنا أريد أن أسجد قبل الركوع، خالف الرسول أم لا؟ خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. خالفه في ماذا؟ في الكيفية، في الكيف، في الكيفية. وهذا يكون من البدع، يصير هذه أربعة. إذا خالف في السبب صار بدعة، إذا خالف في الجنس مثل الأضحية في الفرس صار بدعة، إذا خالف في المقدار في الكم زود أو نقص فهذا يصير بدعة، وأيضا في الكيفية يقدم يؤخر يأتي بشيء غير ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الخامس الذي فيه الموافقة للسنة وإذا غيرت فيه يكون بدعة، الزمان، الزمان، الزمن. هذه الشريعة جعلت لكل شيء وقت. فمثلا متى يكون ذبح الأضحية؟ متى؟ من يجاوب؟ أجيبوا يا جماعة، متى تكون؟ بعد صلاة العيد. أحسنت، بعد صلاة العيد، وصلاة العيد بعد ما تشرق الشمس. أحد من الناس قام قبل صلاة الفجر وذبح أضحيته، هل يجوز؟ لا يجوز. فعل ذلك أحد الصحابة وجاء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أنا ذبحت قبل الصلاة، قال هذه ليست أضحية، هذه شاة لحم، هذه كلها لحم فقط، ما تقربت إلى الله بالأضحية. فيصير لابد من الزمان، الأضحية تذبح بعد الصلاة، بعد الصلاة. فلا نقدم في الأزمنة، فلا نقدم ولا نؤخر، نفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء السادس والأخير في الموافقة وإذا خالفت يكون بدعة، المكان، المكان. إذا فعلت وفق ما شرع الإسلام أين يكون الحج؟ أين يكون الاعتكاف؟ أين السنة في الاعتكاف؟ في المسجد. لو أحد قال والله أنا أريد أن أعتكف في صومعة، أريد أن أعتكف في المكتب، في مكتبه في الإدارة، هذا خالف السنة، قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ببدعة. يصير أيها الأحبة جميع الشرائع تجدها لا تخرج عن هذه الستة، إما موافقة لها في السبب أو موافقة لها في الجنس أو موافقة لها في المقدار أو موافقة لها في الكيفية أو موافقة لها في الزمان أو موافقة لها في المكان. إذا خالفت واحدة من هذه فتأكد أنها بدعة ما شرعت في الإسلام. اقرأ.
1: السادس: لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك.
0: نعم، هذا توضيح جيد من الشيخ العباد حفظه الله، شيخنا الشيخ العباد، يبين أن في بعض الأشياء لا تكون بدعة. بعض المتشددون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. بعض الناس يتشدد في المصالح المرسلة، أشياء مبتكرة في الدنيا، وسائل تخدم الدين، مثل هذا الجهاز. هذا الجهاز الآن من في المسجد يسمع الدرس، والجالسون في الخارج يسمعون الدرس، والنساء في بيوتهم يسمعون الدرس. هذه وسيلة تنفع الإسلام والمسلمين، هذه ليست تعبدية. فالمصالح المرسلة والوسائل لها حكم المقاصد. إذا كانت استخدمت في مصلحة للدين فهي جائزة، هذا جهاز يستخدم في الدروس جائز. لكن لو استخدم هذا الجهاز في الغناء والموسيقى والرقص والمولد والبدع صار لا يجوز هناك. أما هنا يجوز لأنه مستخدم في نصرة الإسلام ومنفعة الإسلام والمسلمين. هذا السجاد ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرش ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بدعة. هذا سجاد يفرش للمسلمين للعبادة، فيه مصلحة مرسلة. فيفرق العلماء بين البدع التعبدية في الدين وبين المصالح المرسلة التي تنفع المسلمين، فهنا فرق. اقرأ.
1: السابع: الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذهب أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب بلفظ ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة.
0: أحسنت. هل النية الحسنة تحسن البدعة وتجعلها مقبولة؟ لا أبدا. الإنسان لو فعل البدعة بنية، أكثر الناس يفعلون البدع بنية حسنة، يريدون أن يزيدوا في العبادة ولكنهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ حفظه الله يقول النية الحسنة لا تصلح ولا تحسن البدعة. ما الدليل؟ الحديث الذي في البخاري الذي ذبح الأضحية قبل الصلاة، كانت نيته حسنة، يريد أن يتقرب إلى الله سريعا ويخلص ويسابق الناس، يريد أن يتقرب إلى الله، ولكن عمله باطل، ما قبلت منه هذه الأضحية، يذبح غيرها. كذلك الأعراب الذين جاءوا سألوا عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فتقالوا قالوا: هذا رسول الله، أما نحن فلا بد أن نزيد. فأحدهم قال: أنا لا أتزوج النساء، يريد أن يعيش هكذا. وأحدهم قال: أنا أصوم لا أفطر، أصوم لا أفطر، نية حسنة، يريد أن يصوم يكثر الصيام. فماذا؟ هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم ما شاء الله أفضل الصحابة، أنتم ممتازون؟ لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة وخطب فيهم. قال أما أني أتقاكم لله، إني أتقاكم لله، أنا في التقوى والعبادة أفضلكم، أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يزيد في الدين أو ينقص هذا ليس مني، هذا ما سلك طريق آخر ليس طريق. فمن رغب عن سنتي، ما يريد سنتي، يريد يأتي بسنة من عنده، هذا ليس مني، يبحث عن طريق آخر للجنة، هذا طريقه لا يوصله إلى الجنة. الذي يوصل إلى الجنة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ نكمل.
1: الثامن، هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود.
0: نعم، الأحاديث أيها الإخوة لها منطوق ولها مفهوم. بنطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالألفاظ هذه تدل هذه الأحاديث أن البدع والمحدثات مردودة على صاحبها، ولكن الفهم الذي يفهم من الحديث أن من يعمل العمل الموافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول. الحديث ما ذكر مقبول، قال مردود، ولكن يدل على أن من يعمل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فعمله مقبول. هذا يسمى في أصول الفقه منطوق ومفهوم. فألفاظ الحديث بنطقها ترد البدع، وبالمفهوم تبين أن الأعمال تقبل إذا كانت موافقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل بسرعة. ما يستفاد من الحديث، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
1: تاسعا، مما يستفاد من الحديث، أولا تحريم الابتداع في الدين.
0: هذا أول شيء، أول فائدة في الحديث، أن الابتداع في الدين حرام لا يجوز، بل يهدم الدين ويهدم السنة. ما قامت بدعة وإلا تهدم سنة، ما تقوم بدعة أيها الأحبة إلا وتهدم سنة، وما يقوم أهل السنة يحيوا سنة إلا وهم يميتون بدعة. فالبدع في الدين خطيرة، وهذا الحديث يدل على تحريم الابتداع في الدين. اقرأ.
1: ثانيا، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه.
0: نعم، أي عمل مبني على البدع بأسبابها أو جنسها أو كيفيتها أو قدرها أو في الزمان أو في المكان، أي عمل من هذه فهو مردود على صاحبه وآثم عليه، إثم وذنب. اقرأ.
1: ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد.
0: نعم، أي شيء ينهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفسدة ويكون فاسدا غير مقبول غير صالح. حتى في العقود، العقد والصلح إذا قام على شروط غير صحيحة في الإسلام فهذا العقد فاسد ولا يصلح. رابعا،
1: أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يؤتد به.
0: نعم، لا بد أيها الأحبة أن نمشي في شريعة الله مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يزود ولا أحد ينقص. التنفل في غير وقت النهي، في وقت النهي بغير سبب، هذا مردود على صاحبه. في أوقات منهي أن تصلي فيها، إذا صليت فيها صلاتك هذه مردودة. يوم العيد يجوز الصيام؟ ما يجوز. واحد يقول أريد أن أصوم رمضان وأزيد على المسلمين، أريد أن يتقرب إلى الله، هذا حرام، ما يجوز. فالشريعة تضبط الناس أن يهتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون، تحب الله، هل تحبون الله؟ الذي يحب الله عز وجل يمشي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة، أكثر الناس الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. هم يقولون أنتم لا تفعلون المولد، لا تحبون الرسول. سبحان الله، تعملون تنكرون المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نحتفل بالميلاد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الرسول. أيها الأحبة، من يحب الرسول؟ الذي قال لا تحتفلوا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. أكثر الناس الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، في مظهرهم، في لبسهم، في زواجهم، في بيعهم، في شرائهم، في نسائهم، أزواجهم، في موتهم، في فرحهم، في عقيدتهم، في بيعهم، في شرائهم، في كل شيء تجدونهم يريدون أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يدعون ادعاء محبة، المحبة في التطبيق، في العمل، في المتابعة، ليست في الادعاء والكثرة، لا، المحبة في الاتباع. تفضل أكمل.
1: خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر،
0: لا يغير ما في
1: باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا.
0: الحاكم إذا حكم، والقاضي إذا حكم بشيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يغير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يغير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا،
1: أن الصلح الفاسد باطل، والمأخوذ عليه مستحق الرد، كما في الحديث العصيف.

اعترفت سنرجمها. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه والجارية. أيها الشباب، حقيقة أنا أدعوكم لحفظ هذه الأحاديث، احفظوا هذه الأحاديث، هذا سلاحكم في العبادة، وهذا سلاحكم في نشر العلم وفي نشر السنة بين الناس. احفظوا هذه الأحاديث واهدوا بها الناس، والله والله الناس يحتاجون. مساكين يعيشون على البدع والضلالات والمشايخ والتصوف والآراء والفقهيات الباطلة، تحتاج منكم أن تتعلموا لتنشروا هذا العلم، ولكم أجر عظيم عند الله عز وجل. والله من أحيا سنة يكتب له أجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. لو هديت أحد إلى سنة وعمل بها ودعا إليها لك أجره. وهكذا، فلنعمل أيها الأحبة على إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإماتة البدعة ونشر الخير بين الناس. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يقال لنا قوموا مغفورا لكم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الحق حتى نلقاك به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيراً.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون.

ما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهدي

0: كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأينا يكون غبارنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله، وعشيرته لا تسامي عشيرا
1: سابا.

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله

أَطَعْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوا